جمزنا جمزنا قزنا سالحنا زيادة ربنا واجمزنا خذي زاني بركابي زيلي ليوالبنا ازاي جمكم سلام انا بسالك شاف على هاردك ابوك كالي بوزي دخالي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي

صالحات قولي لك جمال خرابي من حفصة الأغلب جابابي تكر حفصة الشمال جابيري تكر تروجك الراموسانك جيبو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخبي سنقان وبرتنا دامنا كجد قولوا له صالحو مال خرابو وزير أبراموسانك بمتش بو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخبي سنقان وبرا ولا ترسام نجوة ترسي ترس بحر النافابان هو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو دوستامنا لا زر يا زر يا زر يا

0: والله قشوة طومر والله رجال الأول هنا با فر ننا ننا ننا ننا ما قدر يبدأ والله محمد دونت والله أوكي كونتينيو
1: Je suis venu à la maison.

هنا الفارماسينا هنا يتجكتت أبوي تجكتت رنيا فوق تجنكتت فرحنا جديد.